مكان كي اشاك فوا من ساتي توش لا دون لا في بافري كي الوغ سالوتاسيون سورتو ا توسو كي انيم اي كي كونتيني فير فيف نو بان انيماسيون ا لوتيل ان بو بارتو برافو ماكنزي جونتي افيك ذا بلوز ان اريف ديجا 5h40 زت في كالوم زت راديو بونجور.